قائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.